0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى، موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

两。

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح
4: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

ومنصاتنا الأخرى. كل الحب والتقدير للجميع، وصبح عراقي جديد يجمعنا مع بعض ونلتم سوا على هوا الرشيد وبانجور. في خضم كل الأحداث المزعجة والأجواء الحارة، أقولكم صباح العافية، صباح السعادة، وإن شاء الله يومكم طيب وهادئ، وإن شاء الله تتحقق بأرزاقكم اللي تنتظروها، معاملاتكم تقضى، حوائجكم تقضى، وإن شاء الله تطلعون من هذا اليوم بدون مشاكل على الأقل. الله يبعد عنكم المشاكل بتاعته قدر الإمكان أحبابي، بس احنا ندور مشاكل يعني. زين، تحية لإخواني السواق جوحار والدنيا هوسة، شقد ما تقدرون ابتعدوا عن المشاجرات يا أخوان، الدنيا ما تسوى. وأهلنا عندهم مثل كلش أحبه يقولون به، شعراية بين عاقل ومجنون ما تنقطع. أوكي، يعني أنت حاول قدر الإمكان، إذا الآخر شوية أوفر يعني بيشي زوفرينيا، يمكن بيفد عطب عصبي، بانفصام بالشخصية، انت ما تعرف هذا شنو وضع، يجوز متعاطي، يجوز ثمل، يجوز هو إنسان ما مسؤول. فأنت بكل ما بيك من احترام لنفسك واسمك وعائلتك ودينك وكل شيء بيك، مشي

إبداعاته. اليوم بعثنا بعثنا معلومة جميلة عن أضرار النوم بجانب الهاتف. هل تعلم أن النوم بجانب الهاتف النقال سيساهم باستيقاظك متعبا ومرهقا في الصباح حتى لو نمت ساعات طويلة؟ ذلك لأن الهاتف يصدر موجات كهرومغناطيسية يمتصها جسمك طوال اليوم، ولتفادي هذه الموجات يجب إطفاء الهاتف أو تحويله إلى وضع الطائرة.

0: منك ومن الجميع الله يحفظكم. أنا وياكم أبو عبد الله مستمع قديم بس أول مرة أبعث رسالة، وصح طويلة الرسالة 4 دقائق بس أتمنى أن تأخذيها أو حتى تستمع المفردك، بس حبيت أنه في قلبي أعطيك يعني أقولها، لأن هاي كان يعني من زمان أريد أحكيها. الله يحفظك يا سفا.
1: ما أعرف شنو أجاوب، بس أولا أريد أقول لك بالعافية على جهازك.

أستاذ وسام يقول إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يأذن الله بأن يستتب الوضع. متى يستتب؟ الله أعلم. فأنت خلي قصبتك بيدك وادفع. يجيك واحد يقول لك تكسرت علي، تدري شو تسوي له؟ جيب القصبة هيش ادفع بيها على كيفك. يقول لك ايش اسوي؟ يقول له ادفعها بقصبة. النوبة اللي يقول عليك كيوت، يقول ايش هاي هلو. انت كلك وهاي نازل لي من السيارة جايب لي قصبة. اي مرات واحد تقدر تدفع بقصبة، ومرات واحد تقدر تدفع بمقوار. هم والدك.

هي بالعائلة، بالعمل، يعني في الحياة، ربما العاطفية أيضا، بكل صراحة أحبابي، حضرتك كإنسان، والإنسان هو كتلة من مشاعر وأعصاب، خصوصا الناس. أنا كلش أحسد الناس الباردين اللي ميتين، يلا شيء معه.

المعطي. فالكلمة مهمة جدا يا أحبابي، الكلمة ممكن أن تنقذ بشر وممكن كلمة تضيع بشر. إيش قد أكو على يعني المتنبي، متنبي إيش قتله؟ المتنبي ترى دفعها بقصبة ويا الأزديين، دفعها بقصبة وعاد

0: امير امير
1: اسمع ما ما بسمع لا لا بسمع انا اسمع ليه ارجع على عمار لانه خاف تفتر عليه.
0: اذا انت تفتر عليك انا هسه افرها عليك هسه اسوي لك مشكله وياك و... والله العظيم هسه خبر النزاهه وسدون مالتك السوبر
1: راح يخلص اول شيء النت مالتي هسه هاي وحده
0: بعد الطم
1: اثنين اي اثنين كان عندي صديق حاليا هو هسه يفتر بالدوريه ميمنه
0: زين
1: بالشرطه فهو كان وياي بنفس الرحله انا كنت يعني الرحله الثالثه لا كسلان ولا شاطر بس انجح من اول مره
0: زين
1: زين اي فكانت ام الرياضيات تخاف مني يعني انا شويه وكح اكثر من اللازم زين فشو تسوي هي كان عندنا موضوع الدائره واسمها ميم اذا تتذكرين
0: زين
1: ميم ما ميم كل ساعه عيد الميم يمكن 10 مرات بالدقيقه
0: زين
1: فانا من يمي اسوي لها ميم فهي تتنرفز وتخاف من عندي فتجي شو تسوي تقول مين دي يطلع الاصوات يأشرون علي هم ذول الشطار اللي كرههم علي انا يأشرون علي هي تجي ترزل بيه ترزل بيه واللي بصفه يصير نجاح الضربة راش دحين
0: زين هذا ليش خطي
1: يقول هالست انا شعلي تغمزله بعيونه وحاليه
0: زين ليش يعني ايش كانت واسطه قويه مثلا لو شنو ما دام
1: لا
0: ولا مخبط على روحك
1: تقول يعني تخوفني بيه هو الولد اللي بصفي كلش يعني مؤدب وعاقل كل ما يجي هسه بالدوريه يسوي طوطوط تتذكر اقول له والله صدق ايام جميله
0: طيب يعني موجود السويه اعتذرت من عنده لو بعدك لو
1: لا ما اعتذرت خشمك يا بس ما عندي خاوه كرزات
0: والله طيب تحياتي لك امير واني كل شاكره اتصالك شكرا
1: واذا عت الرشيد ترى يشتغل الواتساب ما عليكم بيهم
0: والله ما ادري عجيب غريب
1: اي الى اللقاء
0: باي باي
1: الى اللقاء
0: باي باي
1: باي انا باي
0: شو عمار لا لا الحاسبات بيها لا احنا اجهزتنا
2: بيها حب الزناقين

يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا، وبعدنا متواصلين بموضوع حلقتنا او سؤال اليوم. لو كان اكو ايجنت، لو كان اكو شخص اليوم تعتذر له بايام دراسه، من هذا الشخص ذكر ما تشاركت ويا هاي الاشياء وليش؟ شنو موقف اللي ذكره؟ بعد نعم يلا احتفل سجلت رجعين الهواء طلع سهرانية نختم ياكم من هذا الفنج مساغني عمار تفضل.

0: منها رفعة الحياة إنه فسالم يا سما أعتقد لازم بدأ برنامج يقول إجازة العراق يحتفل بعيد ميلاده هو البقاء كم القوى العقلية والبقاء قيد الحياة والله خصوصا بعد هذا الدرس السوداء نشوفه الصور ده شو طبعا يا خاص اللي ما أدري أسمي سرق القرون من الغرين ما أدري المهم فصدق والله يعني الحمد لله أنه لحد الآن عقلنا بس الحمد لله أمانة يعني ناس هاي الكلمة كش يعني شيء ما أدري نغدتني هاي الكلمة صراحة إنه الحمد لله على اللي نشوفه واللي يصير والأخبار موجودة والبقى أعتقد أكركم شفتوا الخبر انتشار دكتور ومرك لا لا لا اللي يصير طبيعي ويجيني ما راح تفعل بعيد هذا تخيلوا مهم يقول لك عام عمار بألف خير الإنجاز يجي من حط نفسنا أهداف ما عنده أهداف المشكلة عمار ما عنده أهداف ولا إنجاز عمار هي عايش يعني هاي ها تسلم تحت رحمة الله الله ناخذ عمار ألو
1: يا
0: اهلا وسهلا
1: عمك فيك
0: قول لي عمك سعيد ولا لسه ما فات شي مع 90 ولاقي شي مع 97 انجازاتك شو صفه وجهي عمي روح دير اقول له روح عندك بوفيه صلي لك ساعات روح عمره روح يعني روح هاي نهايتك بعد خمس
1: اي قابل
0: ليش ايش مدري زين شنو تتذكر او من الشخص اللي لازم تعتذر له من ايام الدراسه وليش؟
1: والله صديقي
0: اي
1: بكر خالد
0: زين
1: كان يقعد وراي
0: زين
1: تعرفين هاي الترتيب مال الاحرف يعني انا بلال عماد وبكر خالد الباء يعني تعرفين هاي الترتيب مال الاحرف بالاعداديه لا المتوسطه انا يا سوى والاعداديه والكليه يعني الأذيات خضية البكوري
0: زين
1: هاي لست مرة بالكلية
0: ايه
1: قال بلال شافك البحث الكيمي خاش بيك بكر لدوخ البحث يمي شافين البحث اثنين أو ثلاثة يشاركون بي
0: زين
1: قلت له راح أسوي لك بحث مرتب رحت المكتبة مدري شنو طبعا يعني سحبت البحث على ثلاثة يعني شلون باكر الناقصة
0: اوكي
1: تليفون صامت
0: ايه
1: والنومة نومة
0: زين
1: داق علي حارق التليفون وفات علينا موعد البحث يعني موعد مال المناقشه تاجل على الاسبوع الجاي. قال لك بس هبني شو اسوي لك؟ قلت له بكر راح تخلص منها اخر سنه بعد.
0: زين.
1: يعني بعد ما قدرت وراها حتى اصير وراي لو انا اصير وراك.
0: طيب.
1: راح تخلص مني. فبكر خطيه اذيته والله من الدراسه. فعدل الغوش وهو يلا.
0: ايه يعني هاي هيك هاي هيك هاي خفيفات قصدك.
1: خفيفات؟
0: طيب.
1: الغوش قبل براس بكر.
0: طيب
1: فتعتذر
0: له هسه يعني بلال؟
1: والله اي والله اعتذر له
0: يلا وصل اعتذارك شكرا
1: وصل اعتذارك
0: تحياتي هلا والله نورتنا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا تايبين هو قال مو تايب تايب ما ادري شنو يلا عندنا اتصال ولا شنو؟ الو
2: الو
0: الو
2: الو
0: اي الو والله الو
2: هلا عبير
0: هلا عمري
2: او هذا الاتصال خاص لعيون عمار كامل
0: يا باي انت تظل صوبي هيك هو بس انا هو اللي مقابلته
2: بخير مخرج كبير بالرشيد واقدم مخرج بالرشيد
0: اي وين مشكله
2: مخرج مبدع واحنا مستمعينه قد يعني قدماء وياه اكيد يعرفنا وبالصحة وسلامة وعيد ميلاد ميمون وسعيد وإن شاء الله نشوفك أحلى وأجمل مخرج قفشاته إبداعاته مميز عمار كامل دائما
0: أعتقد لما ويانا
2: أكيد
0: لما هلا عمري نورتينا لما أوكي أنا وياك هو مبدع بس أكو شباب خطية قاعدين ببيوتهم يعني ما يصير هيك يعني اعطاء الفرصه للشباب هم زينه هاي مو صحيح
2: يعني هو المراكز او المؤسسات الحكوميه خلصت يعني جو على عمار
0: اي يعني
2: عمار
0: يعني مي خالف يعني شو تسوي مو انت لازم من يمك من يم ذاتك انت تتحرك حتى بالتالي انه نقول والله

0: عمار سواها، يعني هسه مثلا هيك يروح يخلص برنامج
1: لا
0: يقدم
1: يعني
0: استقالته.
1: هو ما دام مبدع متمسك بين رشيد،
0: يقدم.
1: هو عمار مبدع متمسك بين رشيد،
0: ما حد متمسك به، هو متمسك به
1: او يخلون مكان الغير. لا هو هو مكانه يعني
0: اقول لك ما حد متمسك بيه، هو متمسك بينه. انت غمش من
1: لا لا
0: صدقيني،
1: لا عمار قلبه طيب انسان وكلش مسامح وكلش قلبه طيب.
0: لا احنا ايش عندنا غير عمار؟
1: من زمان يعني وياه، مو بس بالرشيد، من زمان هو يعرفون كان هو يداوم انا من زمان.
0: لا ايش عندنا غير عمار؟ احنا بس اوفر من السبت للسنه.
1: اكيد عمار مميز، وما احب احد يتكلم عن عمار بهالقد يعني ابداع مميز. فيا ربي يحفظه ويخليه بالرشيد.
0: زين لما بس على كيف شوي هذا صبري هدي.
1: شكرا. أنا ما عندي خلافات ويا شفت طالبة، فإحنا بنات كنا مؤدبات وعاقلات وما عندنا هاي السوالف.
0: صدق؟ لا بد ما كنا نبق قلم و...
1: لا, لا لا لا لا لا بالعكس.
0: نخبت.
1: لا لا نبق قلم يا ليت. لا لا لا لا الحمد لله يعني إحنا ما القلم هاي. لا بالعكس أنا شو أخذ 4-5 أقلام أوزعها للي ما عنده أو اللي مثلا يحتاج قلم أنطيه، مساحة مصرة أي شيء.
0: زين
1: حد. أتبرع بيه.
0: ما فتنتي فد يوم على طالبة ثانية؟ مو لازم تصير هاي يعني قصدي إنه
1: لا
0: بعدنا
1: لا لا لا.
0: بعدنا
1: لا
0: خلينا لا نقول يعني ما نعرف إنه هاي التفاصيل هي مو
1: يعني من فتن كلنا نكتل هذا شعار المعلم يعني.
0: طبعاً إيه مو طبعاً كل أكو أكو معلمين الله يذكرهم بالخير يعني الله يذكرهم إن شاء الله بالخير. أنا أتذكر واحد معلم ويانا كان اسمه عبد الرحمن، هذا من أجي أروح أفتن له على أحد الكل ينكتل لأنه أنت يعلمك حتى ما تفتن، حتى ما تفتن فيعلم هذا الموضوع طبعاً. طيب
1: إيه حتى يفرغ الطاقه السلبيه لكل الطلاب يضربهم كلهم مصادر. فهو اكو اكو هيك واكو هيك. بس انا يعني مرت علي معلمات او مدرسات او اساتذه لا بالعكس انا كنت كلش مسامحه وطيبه واساعد الجميع يعني اساعدهم كلهم.
0: حلو.
1: اني مو هو طيب. حتى ما انسى الجواب للمعلمه حيا
0: حبيبتي لماوي كل السعيدة باتصالك، عمري نورتيني. شكرا لك.
1: هلا وهلا.
0: شكرا باي باي لماوي، اكيد نورتينا. يلا

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الله يساعدك.
0: هلا والله.
1: شلون شخبارك؟
0: انت شلونك؟ شخبارك؟ امورك؟ شعلومك؟ احكي لنا.
1: والله علومكم انتم شو ما موجودين على اللايف على التيك توك.
0: اي والله اي يعني تعرف شويه الظروف وتعرف هذا يعني هاي الاشهر شويه يعني احتراما لهذه الاشهر فما دام نطلع لايفات كثيره بصراحه.
1: اوكي تمام. يعني حتى بان ما كانت تطلع هم لايف على التيك توك لغتها يعني؟
0: لا ما لغينا يعني اقول لك هاي الفتره شويه احتراما لهذه الاشهر فقط وبعدها نرجع ان شاء الله اكيد.
1: ايش ان شاء الله لانه انا عارفين بالشغله خلي السماعات عبير.
0: اي صحيح حقهم.
1: من يطلعون لايف
0: حقهم والله
1: يطلع صوت عالي يعني اسمع
0: اعرف حقهم بس احنا لازم
1: يعني لا ما اسمع
0: حقهم.
1: نهائيا
0: حقهم بس لازم احنا نحترم يعني المشاعر ممكن مو الكل يتقبل ولا الكل ممكن هذا فلهذا
1: لا لا لا لا لا لا طبعا اكيد طبعا
0: طيب.
1: واحد احتراما لاهل البيت احتراما لهذا الشيء
0: صحيح
1: يعني هذا الشهر شهر واحد احتراما لاهل البيت.
0: طيب شنو اخبارك؟ صحتك شلون؟ انت قلت لنا اني جدا احس نغزات بقلبي قلت لنا خاف حب جديد واختفيت.
1: وين انا؟
0: انت قلت والله كاد احس نغزه يمكن اسم الله عليك اسم الله بعد شهر جلطه يمكن احتمال جلطه ثانيه راح تجيني ما ادري شلون قلت لك لا خاف نغزه حب واختفيت فهمنا شنو صار.
1: اي أيوة والله ما صار شيء بس هو قلت لك انه كلش تعبان يعني يعني تعبان يعني تعبان من كل النواحي يعني عبير تعبان نفسيا تعبان بالشغل تعبان بالبيت يعني عرفت الانسان الوحيد اللي يعني جال يساعدوني بس مو ذيك المساعده يعني
0: سويت
1: الشغل بس مو ذيك ذاك الشغل
0: صحيح.
1: يعني يعني اللي تقدر تطبخ لنا هاي الاكله يعني هسه يعني طبخت لنا البارحه يعني ما تقدر يعني قوه توبه
0: الله يساعد هي امتي المريضه يعني. طيب انت ايش بيك انت ايش قلت لي ايش بيك انت شنو
1: هسه كانت عندي نغزه اي كانت عندي نغزه كلش قوي بس
0: لا
1: ما سويت فحص والله خفت
0: هسه قلت اني تعبان هيك ايش ايش قلت
1: تعبان نفسيا يعني تعبان
0: تعبان لو كوبرا يلا ضحك
1: والله كلش تعبان حبيبي والله الله الله الشاهد اي والله العظيم كلش تعبان بالقران ما شفني ما جاي
0: صحة وسلامة
1: ما خابر ولا عبي ولا بان يوم سمعت بان شوي وانقطع الصوت اي والله
0: صحة وسلامة لك تحياتي لك اكيد سلطان همي
1: الله يسلمك
0: تحياتي
1: الله يسلمك
0: زين
1: الله واديك
0: يلا منو الشخص اللي لو سنحت لك الفرصة تعتذر له بايام الدراسة منو هو وليه شنو الموقف اللي تتذكره سويته شاكست بي
1: والله انا يعني كنت انكتب ما اكتب المفروض جماعه يعتذروا من عندي
0: صدق.
1: ما يعتذر من عندي
0: يعني ابد ما مثلا مفتل على احد
1: لا ابد والله العظيم تجيني تجيني الطلايب وانا قاعد برحلتي والله مره كتبني المدرس على شيء انا ما مسوي
0: اوكي
1: انحمست حمسه بس قلت لي بس فهمني شنو القضيه
0: يعني انت من انت صغير تعبان يعني
1: بالقران والله العظيم لحد انا اتذكر مدرسه المربد المدير حمسني حمس بعدين اجي اعتذر من عندي قال لي ها ما ادري انا قلت له عقبه قلت له استاذ شو انت حمستني حمس وبعدين الطالب قال لي لا نعم مو يانا قال لي عادي ماكو مشكله المهم اخذت حقه قلت له عايش شنو اخذت حقي شافوه قلت له حمستني بالشتاء
0: يعني المفروض هسه انت يعتذرون منك نعم
1: اي والله المفروض ما يعتذروا من عندي والله بالعكس كنت ولا لي غرض ولا دور مشاكل ولا دور طلائب قاعد براحلتي اروح وارجع
0: مو هو هيك
1: انا اعرف اهلي
0: الشخص اللي
1: اهلي انا اعرفه
0: اقول لك الشخص اللي يكون ايام الدراسه حباب ولطيف وكذا وهاي بعدين من يكبر يتغير فانت هسه هيك وضعك
1: اي والله صار حتى بالمدرسه يعني اي والله عبير بالقران من ارجع للبيت فوق تلتي اخوي قتلني يعني ابوي ما يدنى اخوي قلت له فوق ما مقتول تقتلني قال لي غير انت وقيع قلت له عمي مو وقيع كبيرك العباس لا مطلق واحد ولا يحزنوا
0: طيب انا
1: فلهذا قمنا شنو نتجنب المشاكل
0: طيب يا نعيم انا كلش اشكر اتصالك نورتني باتصالك شكرا لك وصحة وسلامة لك ان شاء الله للمدام
1: الله
0: عزيزي
1: الله يسلمك سلمينا على الاستاذ عمار كامل الوردة
0: مو خوش يلا باي باي باي باي باي باي مع عمار كامل باي باي وهي سلم على عمار كامل سلم على عمار كامل شو تريد زين نختم؟ دخل نختم عمي خلصوني من عندنا اسوي لكم شهر اصدق اجيب لكم 5 كيلوات برتقال مثل هذا المستمع اوكي مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت حلوه شويه، ذكرنا هاي الذكريات البسيطه، وانا قلت لكم وحددت العمر، لانه بهذا العمر اللي هو مثلا خلينا نقول ثالث ابتدائي شويه نبدي نفكر بمشاكسه الاخرين او مشاكسه الطلاب الاخرين، وتستمر عندنا يا اما نعقل بالاعدادي يا اما تستمر بعد هاي للكبر. سلطان يعني المفروض سلطان يسوي له حضر باثناء البرنامج والله العظيم، فلهذا بعد ان شاء الله من الجايات يعني من ادخل ساعه واحده اسوي حضر السلطان. ها هي عموما تحيه لكل مستمعين، اتمنى لكم يوم حلو، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي ساعه واحده، اني وحدي عمار ماكو.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون جيشا مهنيا قويا. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا. وزير العدل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون العدلي والقانوني، منها الإصلاح المصرفي ومكافحة الفساد. الاتحاد الأوروبي مستمرون بدعم العراق. الإعمار تعلن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة المليون قطعة أرض سكنية. الداخلية صدور أكثر من 200 مذكرة قبض دولية بحق تجار مخدرات. جهاز مكافحة الإرهاب ينعض بطن برتبة ملازم، استشهد أثناء الاشتباكات مع داعش الإرهابي في كركوك. مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي في طهران. في تركيا اعتقال عشرات المتظاهرين المناهضين للنيتو قبيل قمة الحلف في أنقرة. الدفاع الجوي الروسي يسقط 7 مسيرات كانت متجهة إلى موسكو. طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد الغبار خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار

0: اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجاره يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصه بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياه.
2: انت تعرف اني كم موته اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: الرشيد FM غير شكل.

اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني وتبادل الخبرات القانونية بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة العمل العدلي. قال مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العقيد عباس البهاد لأن المديرية تمكنت من الحصول على أكثر من 200 مذكرة قبض دولية لمناحقة تجار مخدرات، مبينا أن هذا الإنجاز يحسب للعراق. وأضاف أن المديرية تمكنت أيضا خلال هذه الفترة من تفكيك أكبر شبكات الإجرام وضرب أكبر رؤوس تجار المخدرات. أخيرا، انطلقت مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي في طهران بمشاركة آلاف الإيرانيين، وبدأ تدفق المشاركين الذين ارتدوا معظمهم اللون الأسود منذ الفجر قبل أن تبدأ مراسم التشييع الرسمي الوطني. وأظهرت لقطات آلاف المشاركين في المراسم وهم يرفعون قبضاتهم في الهواء على وقع هتافات الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. وحمل آخرون لافتات كتبت فيها كلمة انتقام بالفارسية والإنجليزية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: الحكومات لاهتماما كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون جيشا مهنيا قويا. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا. تشيع جنازة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي في طهران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف

في حال او هالسؤال لكم، في حال قلت لكم انتم كاشخاص تخيلوا، تخيلوا الى انه احنا راح نسوي مدينه، مدينه معينه، وهذه المدينه بها عدد معين لا يتعدى، هذا المدينه لا يتعدى 1,000,000 شخص ابد. هنجيب ناس عراقيين، افراد عراقيين جميلين حلوين، نختارهم ونحطهم بهاي المدينه. اريد تنطيني لمن يسيء في داخل هذه المدينة عقوبة ما موجودة بأي نوع من العقاب. مثلا راح أعطيك مثال، أنا سأقول شنو عقوبة موجودة. مثلا أي واحد مثلا يسوي خطأ في داخل هذه المدينة يوقف على سياج المدينة لمدة 3 أيام. وتخيل أنت مدينة وبها سياج، يعني أقل شيء فد 10 أمتار، يوقف على يبقى واقف 3 أيام ينهار يوقعه مثلا، نحطه هناك مثلا. مثلا يعاقب كل شخص يسيء في داخل هذه المدينة بأن يوزع مي في داخل هذه المدينة لمدة شهر، يوزع على البيوت مثلا. تخيل طبعا انت مليون، مليون اذا نقسمهم كمتوسط 4 أشخاص بالعائلة، هذول 4 أشخاص يعني عندنا 250,000 بيت، فهو يوزع لل 250,000 بيت، يوزع لهم مثلا مي، هو ياخذ تانكي ويروح يوزع. هيك عقوبات. طبعا بالمناسبه اليابان، كوكب اليابان اسف، هي مو حتى مو دوله، كوكب اليابان تتخذ مجموعه من العقوبات الجديده اللي بيها تهذيب للنفس. فلذلك انت كشخص اليوم شنو العقوبه اللي ما موجوده؟ يعني انت راح تقول عقوبه كان موجوده، تروح تفكر لي بعقوبه ما موجوده لهذه المدينه. مو ان العاصمه تقول بالعراق وحط بغداد، لا لا لا، الموضوع خارج نطاق الفكر المعقول. مدينة بها 1,000,000 شخص، افتراضا هنالك 250-300,000 بيت أو عائلة، شنو نوع العقاب اللي نسويه في حال شخص أساء؟ أستقولي على مدى الأساء، يعني شدة الإساءة؟ لا، نحكي عن إساءة، أساء في داخل هذه المدينة، شنو العقوبة الجديدة اللي نحطها بداخل هذه المدينة؟ أو مثلا واحدة من العقوبات، باش قلت كم عقوبة طيتك السنة؟ هاي 2، هاي الثالثة. عقوبة هي انه واحد او واحدة من العقوبات انه اللي يسيء لمدة اسبوع كامل يفتر على مثلا 200 بيت يخسر سياراتهم. هنش عقوبات مثلا، وصلت؟ مثلا واحدة من العقوبات الى انه شخص يروح مثلا يوقف يم البلدية، يم المركز اللي خاص بالكنترول اللي مثلا تدرون مدينة لازم بيها معاملات، وهاي هذا الشخص يعبي كل الطلبات الخاصة مجانا لمدة مثلا شهر. طبعا هذه هي العقوبات تسمى تهذيب أو تأديبية أو عقوبات إدارية. فإحنا نريدها شنو العقوبة؟

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير
0: عيوني
1: دارك حبيبي
0: صباح الخير.
1: اقول لك ايش بيه عمر؟
0: ايش بيه عيد ميلاده؟
1: عيد ميلاده؟
0: يلا شو نحكي عادي.
1: المهم ابو الصلاطين
0: ايه
1: خلينا نفترض انه اللي راح نعاقبه هو عمار كامل.
0: شو معنى عمار اصلا ما يجي بهالمدينه؟
1: حج لازم نجيبه.
0: ايه
1: لازم نجيبه
0: لازم
1: حتى سامح ما يقول لك شو يصير عمار كامل؟
0: شو يصير عمار كامل؟
1: اي شو يصير عمار كامل؟
0: ايه زين
1: يخفض لوض هذا عمار كامل.
0: هو عمار بسببه للاسف انقطع الاتصال. صدق انت قطعته؟ زين لا تحشوا عن عمار اليوم ايده والقطعه ترى رجاء اخوان. يلا ناخذ اتصال اخر. الو الو
2: يا الله
0: يا الله
2: شلونكم عيني؟
0: اهلين شلون الاخبار كيفك؟
2: اهلين اهلين كيفك؟ شو اخبارك منين؟
0: شو اخبارك منين لك ايه؟
2: اهلين ابو ردينا
0: ابو ردينا كيفك؟
2: ابو ردينا
0: ايه
2: كيفك ان شاء الله؟
0: شو الاخبار؟
2: الاخبار منيحه قبل شوي قاعد تاني
0: والله زين عاشت ايدك.
2: لا سويت تاني مو رجعت؟ اديت لهم رساله بالجروب العذر مال العراقيين العذر الناجح والما ينكشف شنو؟
0: شنو؟
2: طقت الكهرباء وقلت له استوي يلا جدي وهسه راح انام.
0: يا الله
2: يعني مال 6 ونص
0: ايه
2: واقعد 9 ونص لو ملائكه تقعدني ما اقعد.
0: يعني
2: يعني تعبان كنت اتمرن شويه وتعبان صار جهد.
0: الله يعينك يا الله يسوي
2: يعني انا ازاي قام تاذيني؟
0: اي خطيه والله سوداء علي.
2: اظن مال 25
0: 24 هي اصلا
2: سلطان انت قلت 25
0: انا قلت اي مو بعيد
2: يعني انها الحساب 24
0: مو
2: شنو مو بعيد الله يخليك هو اللي في ناس
0: مو بعيد
2: تحكي يوم اليوم تحكي يوم اليوم لا اطمن عليك من هاي خطيه
0: خطيه اي والله قلت له روح ما قبل بكيفه
2: يا روح
0: طيب يلا تعال سولف لي مدينه بيها مليون شخص ما بين 250 300 ألف بيت أو عائلة وشخص هاي المدينة مغلقة. أنت اليوم تقدر تفرض عقوبة على الشخص المسيء. شنو العقوبة اللي تصير؟ شنو نوعها؟ شنو يسوي؟
2: العقوبة يعني عادي مثلاً أن في خارج المدينة؟
0: لا ما كنا في خارج المدينة. ما كنا في خارج المدينة ماكو عقوبة معتمدة على شيء عنيف جدا يعني ضرب يعني مو ضرب خلينا نسميها اي ضرب او يعني هاي ما بيها لا عقوبة عقوبة ادارية تسوي له ذكرت الان مثلا
2: ما انا اعتذر قبل شيء يعني
0: لا ذكرت الان قلت مثلا اخليه مثلا لمدة شهر كامل مثلا يغسل سيارات المنطقة مثلا اوقفه على السياج مال المدينة لمدة يومين مثلا اقدر مثلا اخليه يوقف يم المكان البلديه وتفر شنو هناك الدائره الحكوميه يعبي طلبات للمواطنين لمده مثلا شهر مثلا انت شنو العقوبه تجي ببالك
2: يعني مو مسؤول اخليه ينظف المدينه يعني
0: مطروقه انا قلت اريد عقوبه ما مطروقه ها مطروقه موجوده باليابان ينظفون
2: عقوبه ما
0: زين
2: عاد
0: رجعت اتصل خلفت يلا براحتك عادي مو مشكله
2: يلا اوكي سوري سوري
0: لا لا عادي مستمعينا شوف هسه حلوه احنا نريد عقوبات جديده ما صار العقوبه هسه مثلا هالعقوبه مال يغسل السيارات ما موجوده ممكن يغسل اكو باليابان غسل الشارع اكو مثلا عندهم طبعا بالمناسبه ايش اقول لكم اليابان عقوباتهم اداريه بحيث توصلك مرحله انها تكون العقوبه جزء من الفاعليه بالمجتمع يعني ما راح احطه بالسجن اضرب عليه تبريد لا لا لا هم عقوبتهم انه انت تسوي شيء اللي هو طبعا حتى بامريكا موجوده العقوبات اللي هي تفيد المجتمع بحيث العقوبة هي تقديم خدمة للمجتمع اللي هم أصلا يسمونها أعتقد عقوبة خدمة المجتمع في تشيش يعني شنو محمد هو ما الأحواض ما سمعش ناخذ اتصال ألو هسه من يجي أقول له ألو
3: الو بسرعه قبل لا ينقطع الانترنت.
0: والله قال قال قال قال محمد كندا العقوبه مات بكندا المسجون بكندا ويكسر طابوق مال حواض ما سمعك
3: صدق
0: والله هو قال
3: عادي
0: بس انا قلت اليوم لا حد يحكي عليه
3: بس اسمع لا ما احكي عليه البارحه سويت مراجعه عصيت بازدحام ذول النواب والوزراء وذول الفاسدين هم قبل لا ياخذون المنصب مو يحلفون على القران
0: طبعا
3: زين القران ما له حوبه ما فكروا بي
0: يعني هذا قسم اقسم بالله العظيم ان اصون العراق ارضا وشعبا ماء وسماء
3: مو صحيح
0: اي
3: بس رجعت بحثت على اليوتيوب ايش لقيت
0: اي
3: لقيت شوف شلون شياطين يحط ايده مسافه 6 سنتيم عن القران
0: اي ما يطبه
3: ما يطخه زين مو هي النيه وانما الاعمال بالنيات
0: ما له خص هو قسم دي قسمه لا هو ما عندهم تخريجه انه انت لان احنا عندنا مثلا مرات انت من تحلف يقول تدفع كفاره ايه. اذا تحلفك طبعا بس بيها هي قوانين بس هم ياخذون تدري مو هم يجتزئون البارحه مو حكي ثاني اكو ايه. رجال دين واكو مدعين فهو بالتالي المدعين ايه. يقولوا لهم عادي روح ادفع كفاره ينتهي القسم
3: دا اقول لك هسه عمار كامل خوش ولد بس من يريد يعني انا احكي عنه

0: تركت عم راتبه يجي يطلع عسى ما يطلع بثلاثة الفجر شعلي يعني.
1: لا بثلاثة إلا ربع.
0: ويرجع بثلاثة يطلع من دوامه بهالحر الدنيا حارة درجة الحرارة 45.
1: الباص مالته بثمانية. هو كان يطلع بسيارته.
0: ايه؟
1: هنقول بالستة ونص.
0: ايه.
1: هم يا الله يعني ستة ونص يجي شيء.
0: مثلا.
1: خليه يقوم يطلع بالأربعة.
0: ما علي يعني أنا علي يوصلني الساعة بثمانية.
1: إيه لازم أقل شيء يطلع بالأربعة.
0: بس الفكرة مو بالروحة الفكرة بالرجعة.
1: بالرجعة
0: يعني تخيل واحد التهامات. واحد مثلا شغلة مثلا على قوتك بالحسينية ويداوم مثلا فوق من الدورة الله أكبر
1: قريبة.
0: لا شلونك
1: مستشفى المحمود يدزه
0: للمحمود ايه مثلا مستشفى
1: ايه المحمود
0: ايه المحمودية ايه
1: ايه بحيث تعجب لا استقرب بابل والله يستجيب لا
0: والله العظيم ايه مثلا ايه
1: لازم يأكله ولا لازم
0: ايه
1: ايه وعمار كامل يعني رجال عيد ميلاده
0: ايه
1: وحقه
0: ايه
1: ومدلل البيت
0: ايه
1: وكيف اذا عمالته
0: زين
1: وانتم مصطهدينه
0: والله انت كذاب وخشمك راح يطول مثل بونوكيو
1: خشمك انا يده مال باب
0: بينوكيو بينوكيو تعرف هذا بينوكيو كان كذا بخشمه يطول نفس الشيء هسه
1: ايه شايف هذا الخشبي
0: ايه خشبي عفوا اللعبه خشبي ايه المهم بغض النظر عن هذا المديح الكذب بس يعني اوكي
1: لا بالعكس انا اصلا اكثر رجال مسالم ويا عمار
0: اي صدق والله تكتب
1: يعني انا وللامانه يعني انا ما عندي شيء الرجال بس شوف انا خط لحد ما انقطع
0: اي
1: العالم خابر دولي وينقطع هم على الانترنت
0: هم على الانترنت
1: الله يساعدك محمد كذا والله غطي الولد والله ما هم ما حكي عليه ترى
0: هو ما حكي لا
1: الاماني ما ايش عجب محمد ما حكي عليه
0: ايه مو قلت له اني متحذر هو
1: ما
0: بس مو هذا بالنيه هو ما قطعه هو بالنسبه قطع على منقذ يا منقذ حكي عليه
1: بس انا اشوف والله الامانه يعني شخص كعمار يعني نال السبت هو يمكن عبير قاعد عيد ميلاد السبت هو مو
0: لا هو فات السبت الفات انت السبت الفات مو الراح الفات هي الفات
1: يعني فات
0: اي فات اي
1: شنو الافتراء
0: اي بس مو هو السبت
1: مثلا خاف الله على الرشيد حاطينك عمي مو ضحكنا بوجهك تاكل
0: يلا ناخذ اتصال ويانا يعني. الو
2: الو
0: الو
2: دز لي صورة مصطفى
0: مصطفانه لا مصطفى وخلي. مصطفى
2: اي
0: اي اوكي ما يخاف
2: دز لي صورته خلي ادز للشيراتون
0: اي خلي قاعد يام
2: اي اقول لك هو اكو عقوبتين قبل لا ينقطع هذا حتى عيد ميلاده سبت اليهود يهودي اعوذ بالله منه عقوبتين لو دز لي صورته وهذا الله كتبها عليه
0: زين
2: واشرح للعالم طريقتك الخاصه شو يسوي بي
0: اعرف اي
2: لو نسوي له الزاوية السوداء ونحطه على عدد سنين عمره كل سنة بدقيقة مثلا عمره 40 سنة 40 دقيقة يوقف احنا مدينة بيها مليون
0: ايه
2: وذول المليون اكيد خيرة العالم عندها احساس
0: زين
2: فمن توقفه بساحة سودة
0: ايه
2: ومبين هذا معاقب النظرة تختلف عليه هيك يعني انا برأيي
0: هي اوكي يعني خلينا نقول ميدان رئيسي ونسميها البقعة السوداء انه اي واحد يوقف بيها طبعا يعني معناه مو جاد ياخذ صورة لا هذا معاقب
2: لا
0: يوقف بيها على ايام عمره يوقف عدد دقائق
2: بيها ترى بيها حالة نفسية هسه البعض يقول هاي شنها التفاهة بس جربها انت من تحطها بوقت محدد على سنين عمره بس للي عنده احساس مو لل

0: نجمع 100 طفل تتراوح أعمارهم من 6 أشهر للخمس سنوات.
1: زين إيش قلت لي؟ إيه
0: زين.
1: شو يسوي؟
0: 100 طفل هذا يعني يدير باله عليهم، يلبي كل احتياجاتهم. مريدهم يبكون طبعا. كاميرات العوائل ال100 طفل يتفرجون. اذا الخدمه مو تمام تتكرر العقوبه،
1: تنعاد
0: وتتمدد. اي تتمدد. هو هو يعني لازم يدير باله عليهم 24 ساعه ال100 طفل.
1: 100 طفل
0: يشوفني.
1: اي هذا شو يسوي؟ هذا يعطينا فلوس يقول بس طلعوني.

انه نسوي له عقوبه اليه، وهاي العقوبه على ان تكون هذه العقوبه اللي راح نعاقبه بها هي عقوبه ليست يعني مو دمويه خلينا نسميها، و تكون عقوبه مجتمعيه. فشنو نوع العقوبه اللي يسووها؟ وطبعا ها بمناسبه ما بيها سالفه انه تكون العقوبه يعني ابعاد او نفي خارج المدينه. تمام، هذا هو سؤال حلقتنا اليوم في على الطريق. وعمار وصلتني خبريه يقال انت تفتح مشروع، بس حقيقه مشروع حلو. انت قايل مو اني شنو، مو انا اقول لك ايش تفتح، انت تقول اني اريد افتح مشروع، ما اعرف صالون، يقول لك مركز تجميل. تدري جماعة مراكز التجميل شوي الوضع عليها مو زين يعني من زمان، صدق؟ بس تخيلك انت صاحب مركز تجميل، لا بالعكس درهم لك، حلو عليك والله، والله انت تعرف السولف سوشال، عندك علاقات هواية. بس المشكلة مو هو ايش اقول لك، راح تطلع خسارة انت، لان انت كلهم راح انت شوي ترخى عدي عصر النسائي. فهيك وخليك يعني صير انت تتشاتك بالالوان. طيب صدق عم تحقن؟ اوكي يلا خلينا ننتقل الى فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: الحكومة الاهتمام كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون

0: مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومي